دره جوا ترو اترو بروح لم وقكي وم تيبو اجولا دره انت مني رمي نان تا ني اجي يا بايلين با با غوي كا سانغ